0: نعم كنت كنت كنت انا ميك هلا هلا كنت انا ما هلا
1: كان الناس قصدي للسلمان الوطني ساوي ميراي y como opinas chute esas voces